ففين الحسان نحن بوشن بمعسين لخنا ببعبون وتين إذا نفر عشبين وبيصان عري بروش نوين روحي عبوتين عصر القناة في النصب المشفار وتنحل وزيات المصر الخانتين وتنحل عقل مسلم مهدور وزيتا دروس معسين بشوريخا كروش نخليليخا ويزعك المنصب مشفار تنبي مبيع يسفي شبوتا مرسا متحرك شبيل نخلنا تعدوش بشهر مكدعوه وقالت شعورنا تقيو تتحسي من المديخ وقالك نساهنا نسال المازيخ يا دعوة سيدة شريد عمقا وقالت تبيل شريد عمقا كي تشيل بالثرون يخودي ما سريها التكبار أنا أدوين وين من في أبو التين تبالي فنخات في اللتين وسلام كلمة حنتين شيء أحمد زفني مخشعون

ونحن لا خير ونحن لا طاف لا سوما أنت ما الشماي وشكوت في الأثين قطور استفانيخا من شبه شمعي ما سمن أوت لتوبة سمن أوت لشعاع سمن أوت لرحمين وسرع يبشو حزوه في ذلك الموكا تانو إذا من يحمدانو بروغيز رحيم تذكر بروغيز أبا تذكر بروغيز أكيدا تذكر بروغيز تيرمو تذكر البيت أبريش واتا في بلقا يتانو عني نوعيت ومعونا هزوت علينا أبينو علينا بورينو علينا جوهرينو علينا دورشينو بالهود بأدار ובתיק מרחמות, אלו מוזך וישר, אלו חי וקיים, אלו טהור עיניים, אלו יושב שמיים, אלו מקביל כוח, אלו מנחפה.

عسير ما زهو توسير فاسير تصديقي خا أدوناي عسير ما بين خلبي نعيم زميروتي خا أدوناي عسير ما بين حاس زاخ كنيل شمي خا أدوناي عسير ما بين خشرمو بنبايت شمي خا أدوناي حسين مع الروقيم مسروخين من أحد كدوشات شميخة أدوناي حسين مع شميخة مش عزيلا ميخة حسين مع شميخة حسين مع نمتخ حسين مع بريسخ حسين مع قدخ حسين مع دتخ حسين مع ندرخ حسين مع زبدخ حسين مع زخرخ حسين مع خسخ حسين مع طوبخ حسين مع قشلخ حسين مع كبدخ حسين مع جمودخ حسين مع نبتخ حسين مع نسخ حسين مع سودخ حسين مع مزخ حسين مع فيرخ حسين مع سبتخ حسين مع كدوشتخ حسين مع حسين مع نحو المتخ

عين أورام أبين بهار موريا عين يخاخ قبي مدبخا عين يعقوب بذبت إيل عين يوسف بذبت أسيري عين مشابة وعين يمس

مرانا دي بشمايا لك متخلينا كعبياتي متخلين يمري تعمل بلدي وتعمل ذلك بكمات عندي بشمايا لك متخلينا كعبياتي متخلين يمري روز بشمايا لك متخلينا كعبياتي ناس بيت السيب شفتين تحملين ريبي من أخوي أسماع فلقانات سورة دي حيا يا ومتا يا أسيب الأخوي يسميش تحملين أسيب يسميش نمالي وجودان وكذي معانا مش البلد بيقني وهاقو معا رحكا ما سيقدر أي من عادي في

برحمة أخي في حين سير خبين جتك فعلان عذر نبقي ميرا بشويان مسلم مسمح مسلم شعور حيان ما بحميب بشوطين بحيم توفين بكاش وبشان وبماخ كي مكور حيين بحيين ربي محمي ممخ لك ما عايش يحلم ما عايش ميخا أنا عزو عين وعينو أسير بينو بطير بتعام خاين سيد وكل مخب شايف تبقى بحيرة بالعادة العادة شيء وزا مشيني ما في التوسير رحمة نعيم